0: You're listening to Melodious Mosaic Radio Show, selected and mixed by Gons.
1: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفة هلا كان تتنبا مع عجب وجوي قام في اسلوبي تهزا عفوا عزيزي اهدا اهدا اهدا اهدا عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفة عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفة هلا كان عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفة هلا كان عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفة هلا كان انت تتنبا مع عجب وجوي قام في اسلوبي تهزا عفوا عزيزي اهدا شو وعارفه ايش بك انك مشغل البل